0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauti Eritrea.
2: Zi dimti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنت حمشت سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنت زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من سري سي آر على الموجة أي أم 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 واستمر معكم حتى الثامنة. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم نبدأ مع الأستاذ أحمد محمود بالأخبار، وبعد الأخبار لدينا تسجيلات من احتفالات عيد الاستغلال 35 والذي نزم من قبل المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي يوم الأحد الماضي.
1: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، نحييكم من إذاعة صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 9 يونيو 2026. نظم فرع المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا أمسية احتفالية يوم أمس الأحد 8 يونيو الجاري، حضرها لفيف مقدر من أبناء المجتمع الإريتري بملبورن. وشهدت الأمسية الوطنية التي جاءت بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال إريتريا عدة فقرات خطابية تؤكد عزمة الحدث وتسلط الأضواء على تضحيات الشعب الإريتري بمختلف فئاته من أجل التحرير ودحر العدو الأثيوبي من بلاده. وتم في الاحتفال تكريم مناضلون أدوا أدوار سياسية وعسكرية في مسيرة عطاء وطني التحقوا بها في بواكير أعمارهم، ومنح الشهادات العرفان والامتنان لكل من المنادلين محمود محمد علي ملكين ومحمد نور أحمد وعبد الله سعيد إدريس وصالح إبراهيم جمجام ومحمود جابر وسليمان حسين وسليمان عبد الله. كما جرى حوار سريع مع المنادلين عبد الله علاج وصالح جمجام عن تجاربهم في الثورة والمعارك التي اشتركوا فيها والمواقف التي مرت عليهم أثناء النضال. وكان من بين من ألقوا الكلمات رئيسة الجالية الإريترية بملبورن الآنسة سارة علي بخيت ونائبها سمير إمام والدكتور عبد الله جمع والصحفي أحمد شريف والأستاذ علي عزيزي من مجموعة الاصطفاف الوطني. كما ألقى الدكتور نقاش عثمان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني كلمة مسجلة وجه فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة التحرير، وحيى سكان المدينة وعدد مناقبهم الوطنية ووقفاتهم الباسلة في تحدي النظام الإريتري والتصدي لمهرجاناته. كما أشار إلى مساهمات ملبورن في القضايا السياسية والاجتماعية. وافتتح الاحتفال الأستاذ محمد علي شيا مسؤول المكتب الإعلام في تنفيذية المجلس الوطني، مقدما زميله الأستاذ محمد علي شعب عضو المكتب التنفيذي ومسؤول المنظمات الجماهيرية. وجاء في كلمة الأخير أن الشعب الإريتري لم يتذوق الحرية بعد، وأن المطلوب مواصلة المسيرة لتحقيق النصر الكامل وإعادة الكرامة الوطنية والحصول على حقوق وحريات المواطن الإريتري. هذا مستمعينا الأكارم، سوف نزيع على حضراتكم بعض الكلمات التي ألقيت في هذه المناسبة الكبيرة. عقد الحراك الشبابي الإريتري في أثيوبيا يوم الجمعة الماضية مؤتمره التأسيسي مطلقا اسم الثورة الخضراء على نفسه، وأعلن عما وصفه بمشروع سياسي وثوري جديد يهدف إلى تغيير النظام في إريتريا. وصرح رئيس الحراك المقيم بهولندا الأستاذ محمد أحمد أصناي إن المشروع يأتي استجابة للتحديات السياسية التي تواجه إريتريا والتي استحال حلها بأدوات تقليدية أو شعارات سياسية كما قال. وأردف أن الشعب الإريتري عانى العقود من الاستبداد وغياب العدالة وتهميش بعض مكوناته، وأن الثورة الخضراء تسعى إلى توحيد الطاقات الشبابية والسياسية والمجتمعية في إطار مشروع وطني منظم. وأشارت تقارير إعلامية لأن وفودا من تنظيمات سياسية ومدنية حضرت مؤتمر الثورة الخضراء. يذكر أن هذا الجناح هو جزء من حراك شبابي وشعبي تكون العام الماضي إثر اعتقال الشيخ آدم شعبان في مدينة قندع، لكن هذا الحراك أيضا انقسم إلى جناحين، جناح الذي عقد مؤتمره في أديس أبابا والجناح الآخر أرتأى الحراك المدني السلمي. مستمعينا الأكارم، إذن كان ذلك الخبر الأخير. بعد قليل أبقوا معنا، سوف نزيع حضراتكم بعض الكلمات التي ألقيت في مناسبة أو احتفال المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بمناسبة الاستقلال يوم أمس في مدينة ملبورن.

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء من جديد، والآن نستمع لبعض الكلمات التي ألقيت في الذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد الذي نظمه المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا.
1: مهما كانت المعاناة والمسيرة مستمرة إلى التغيير إن شاء الله. نبدأ بكلمة المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي لقيادة مسامعنا الأستاذ محمد علي شعر، عضو المكتب التنفيذي مسؤول المؤتمرات الجماعية في الفتح.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، أبناء وبنات شعبنا الإريتري في الداخل والمهجر، الأفادر رئيس ثورتنا الباسلة، الأساتذة قيادة ديالتنا الفتية، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني باسمي وباسمي ونيابة عن زملائي في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الأردني للتغيير الديمقراطي أن أرحب بكم جميعا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، ونحن نحيي هذه الذكرى 35 لتحرير إريتريا، تلك الذكرى التي شكلت محطة فارقة في تاريخ شعبنا ونضاله الطويل من أجل الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية. إذ نحتفل بهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي أتت بدحاء شعبنا لأكثر من نصف قرن من الزمان، بدءاً بالحركة الوطنية مروراً بحركة التحرير ثم ثورتنا المسلحة انطلقت في الفاتح بسبتمبر بقيادة الشهيد حامد إدريس عواتي. إننا نحتفل بعظمة هذا الإنجاز ونتذكر فيها دموع الأمهات، آلام الكبار في المنافي ومعسكرات اللجوء، ضريبة قالية دفعها شعبنا ثمن الحرية التي لم يتذوق طعمها. أيها الحضور الكرام، أن الاحتفال بهذه الذكرى بكل تأكيد لا يعني التقاضي عن واقع شعبنا اليوم، ولا القبول بحالة القمع والاستبداد التي تعيشها بلادنا، بل هو تأكيد على أن قيم التحرير الحقيقي لا تتم إلا بالحرية والديمقراطية والعدالة وسيادة القانون، وإننا من هذا المنبر نعهد شعبنا بمواصلة المسيرة لحقيقة الحرية والكرامة لشعبنا باطلاع النظام الدكتاتوري الجاسم على صدر شعبنا. أبناء جاليتنا الوفية الأوفياء، يشهد القاسي والداني بالدور القيادي والريادي لجاليتنا في التصدي ومقابة الدكتور والدفاع عن قضايا أهلها، وإن جاليتنا كانت ولا زالت يسكنها هم الوطن والشعب. وإننا نؤكد إن المجلس الوطني بأن أولوياتنا العمل بقوة

0: والآن مستمعين الأعزاء نستمع إلى كلمة رئيسة رجال الإريتريا الآنسة سارة علبقي.
1: First, I just want to begin by acknowledging the traditional owners of the land that we're gathering here today, the Wurundjeri people of the Kulin Nation, and pay our respects to all their elders past, present and emerging. I'd like to thank the Eritrean National Council for Democratic Change for organising today's event, an event of very big importance for the Eritrean community here and abroad as well. First, I just want to begin as well by acknowledging the sacrifices of the Eritrean soldiers and all the people who played a part in the liberation of Eritrea. And I also want to pay, also want to acknowledge the contribution of the Eritrean women in the liberation fight, who made up more than 30% of the army. And their proportion for their contribution to the liberation movement is historic and not comparable to any other African liberation movement and even globally. So I also want to acknowledge them. And I also want to thank everyone who came and attended today and reiterate the importance of us showing up for the community, all events, big and small, and just thank everyone for their effort for making it here today. I know Independence Day for some people is a day of celebration, but for a lot of us as well, it's a day of reflection and also a painful reminder of the sacrifices that many of our soldiers made and that their vision has not yet been completely completed. I also just want to mention that I believe it's really, really important for all the Eritrean people in our community and abroad to reclaim their history and their identity for themselves. Eritrea existed before any government, it existed before any political system, and I really encourage all Eritreans, everyone is here today, to reclaim their identity and their country and their history as theirs. Eritrea, it belongs to us, it belongs to the fighters, it belongs to all the soldiers and people who sacrificed their lives, their futures and their children. And I hope that we continue to make that effort to reclaim Eritrea as ours and not let it be robbed by people who seek to divide us. And I also want to acknowledge that we all gathered here today with the acknowledgement that we still have a long way to go in order to accomplish a free and democratic Eritrea. And I want to thank the efforts of the Eritrean National Council for Democratic Change and thank everyone as well here today. And I'm just going to welcome Samir Imam, the Vice President of the committee, who's also going to have a couple of words.
0: والآن مستمعينا الأعزاء نستمع إلى كلمة الرئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الدكتور نقاش عثمان.
2: باسمي وباسم قيادة المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي أسمى آيات التهاني والتبريكات، وأنتم تحيون الذكرى 35 لتحرير بلادنا الحبيبة إريتريا. وكم كان بودي لولا بعد المسافات أن أكون بينكم في هذا اليوم وفي هذه المدينة المعطاءة، مدينة ملبن التي تضم خيرة أحرار إريتريا. أيها الحفل الكريم، إن لمدينة ملبن في قلوبنا مكانة خاصة، وقد كانت دوما سباقة في المضمار الوطني والاجتماعي، فمن هذه المدينة الباسلة ومن رفيقاتها في أستراليا برد الرحيل الأول والمؤسسون لمجلسنا الوطني، ولم تقف ملبورن يوما موقف المتفرج، بل كانت الرائدة في تنظيم المظاهرات السلمية ضد مهرجانات النظام الدكتاتوري، تلك المهرجانات التي أطلقتم عليها بوعيكم وسخريتكم الناقدة اسم مهرجانات التسول، لتصبح هذه المفردة أيقونة يتردد صداها على ألسنة الأحرار من أبناء شعبنا في كل منافي الأرض. إن عطاءكم في ملبورن لم ينحصر في الميادين السياسية فحسب، بل امتدت في العمل الإنساني والاجتماعي، فمن ينسى لفتتكم الكريمة والمتواصلة تجاه لاجئين في اليمن وإثيوبيا والسودان عبر مشروع مليون فراس وقلم لطلاب إريتريا، ومن ينكر دوركم الأساسي والمحوري في تأمين مدافنا تستر كرامة الجالية الإريترية في مصر. ليس هذا فحسب، بل كانت ملبورن الرائعة هي المحطة التي انطلقت منها مبادرتي لما الشمل الوطني، تلك المبادرة المباركة التي قادتها كوكبة من أبناء إريتريا الأوفياء وعلى رأسهم المربي الفاضل والعم الأستاذ عبد الرحيم محمود. وهنا لا يسعني إلا أن أستحضر ببادئ الامتنان والتقدير مشاعر الحفاوة البالغة والاستقبال الأخوي الدافئ الذي أمرتموني به خلال زيارتي لمدينتكم العام الماضي لتدشين هذه المبادرة. تلك الأيام المضيعة التي تجسدت فيها أصالة معدنكم وحمق انتمائكم، وحيث شرفتم المجلس الوطني الإريتري ممثلا بشخصي في تدشين هذا العمل الوطني الكبير. أيها الأحرار، إننا في هذه المرحلة الدقيقة نتطلع بعين الأمل والثقة إلى دوركم الطليعين في دفع العمل الوطني المقاوم إلى الأمام لتتكاتف معا يدا بيد لإنقاذ شعبنا ووطننا من براثن الحكم الدكتاتوري الجائر واسترداد دولة الحق والقانون. في الختام أود أن أطمئنكم جميعا بأننا في المجلس الوطني الإريتري نسير بخطى واثقة وثابتة مستمدين عزيمتنا من صمودكم نحو تحقيق الأهداف الوطنية العليا لشعبنا الإريتري في الحرية والانحتاق والعدالة. كل الشكر والتقدير لقيادات وقواعد المجلس الوطني الإريتري الذين سهروا على تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة بذكرى التحرير. عشتم وعاشت إريتريا حرة أبية ومستقلة، والعزة والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كان ذلك مستمعينا الأعزاء رئيس المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا السيد نقاش عثمان. والآن نتوقف مع هذه الأغنية مع الفنان يمان بارع.

0: الأعزاء والآن لدينا لقاء مع لقاء مسجل أجراه الزميل كرار هيابو في جلد ميديا مع الأستاذ محمد علي شعب، فنستمع إلى اللقاء.
1: أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات جلد ميديا لهذا اليوم. أرحب بكم أجمل ترحيب، وسنتناول في هذه الحلقة قرار الأممي الذي اتخذ وبموجبه تم تعيين إريتريا نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وهو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة المعنية بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا المنصب الأول الذي أشرنا إليه هو منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، ويتم انتخاب رئيس للدورة وعدد من نواب الرئيس كل عام، ويتولى نائب الرئيس المساعدة في إدارة جلسات الجمعية العامة وغيره من التفاصيل المهام التي يقوم بها نائب الرئيس. أرحب بكم من جديد، كما أرحب بالأستاذ محمد علي شعب الذي انضم إلينا من مدينة ملبورن بأستراليا. أهلا بك أستاذ.
2: أهلا وسهلا بك، وشكرا أستاذ كرار، شكرا لك.
1: نعم أستاذ، طبعا هذا موضوع مختلف تماما أستاذ. تحدثنا كثيرا عن إريتريا وأثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي والنوايا الأثيوبية التي تستهدف السيادة الإريترية، وموضوع البحر والبر وغيره والميناء وعصب، وقضايا أثارتها الحكومة الأثيوبية ممثلة في رئيس الوزراء دكتور أبي أحمد وإلى آخر موظف في الدولة الأثيوبية وخارج الحكومة الأثيوبية وخارج الحكومة. الآن اللافت أستاذ الشعب، أثيوبيا التي كانت تقول لم تجد أبو أحمد، يعني لم يجد ما يشير إلى أن إريتريا أخذت استغلالها عن أثيوبيا بطريقة قانونية، لم يجد هذا في الوثائق، رغم أنه أثيوبيا تعرف وهو يعرف الإشراف الدولي على الاستفتاء الذي جرى في إريتريا في العام 1993، وأثيوبيا هددت كثيرا أنها ستأخذ تصل البحر بقوة أو غير قوة. الآن إريتريا التي كانت يعني تتعرض لتهديد أثيوبي مباشر تصل إلى أعلى مناصب إدارية في هيئة الأمم المتحدة، ويتم انتخاب النائب لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أستاذ محمد علي شعب. ماذا يعني هذا ربما للأثيوبيين بالدرجة الأولى وبعدين للإريتريين؟
2: شكرا لك، وشكرا لكل من يستمع إلينا. ولا شوف، الحقيقة هو معروف دوليا، يعني إريتريا مما استقلت عندها 35 سنة وموجودة في مقر المتحدة وتتبادل الآراء، ودولة ذات السيادة وعلاقات دولية عندها موجودة، تشارك في عديد من اللجان. يعني مهما كان الأمم المتحدة توزع المهام، لأن المهام كبيرة على الأمين العام المتحدة في سيكشن بتاع أفريقيا موجود، في تتبادل الدول الأفريقية تأخذ مواقعها كلها على حسب المدة اللي تقضاها في المكان ده. فلذلك تكون إريتريا موجودة منذ 35 سنة في أورقة الأمم المتحدة، فشيء من الطبيعي أن يتبوأ هذا الموقع نائب الرئيس. وهذا ما هو عبارة عن تسهيلات يقدمها هو إداريا، لا يستطيع أن يتخذ أي قرارات، ولكن بالإجماع كونه أنت تناط هذه المسؤولية لإريتريا بعد ذلك بيحميها من المآرب الأثيوبية وحتى مآرب النظام اللي قاعد يعبث في سيادة الدولة الإريترية، ويتحدث بلغات عديدة مع الإثيوبيين مع أشياء، ولكن هذا الشيء بيحمي طموح الشعب الإريتري، استغلال دولة إريتريا، استغلالها السيادية في المستقبل نضالات هذا الشعب في إطار دولة القانون والعدالة وتأسيس الدولة مؤسستية، ده بيعطي دفعة قوية من هذا الشعب قادر أن يتبوى مكانه بين الأمم، يعني زي ما وارثية تبوأت مكانها بين الأمم، فدي بدليل أن هذا المكان تبوأته من خلال نضالاته وتضحياته، وحتى يعني نضالات شعبه، الشعب الصامد اللي قاعد يعبر واللي قاعد يناضل واللي قاعد يكافح، كل هذه الوسائل موجودة. لكن في اعتقادي ده الوسيلة الممكن للمبرر الوحيد الموجود، أنه من حق إريتريا أن تأخذ هذا الموقع، ومن حق إريتريا أن تتبوى موقعها الطبيعي يعني في أورقة الأمم المتحدة. فهذه المواقع اللي أخذتها الآن جاء نتيجة نضالات وتضحيات شعب إريتريا، وفي نفس الوقت جاء نتيجة أن إريتريا استقلت عندها 35 سنة وكان بتعمل في إطار المنظمات الدولية والعمل، ولكن النظام حمى نظام الهجدف اللي مطلوب من الأريتريين، كثير من الأريتريين حابين يكونوا مساهمين موجودين في المنظمات اليونسكو، في منظمات الصحة العالمية، في المنظمات العديدة الموجودة في الأمم المتحدة. لابد أن تكون أريتريا مشاركتها واسعة ولها كوادر ومقتدرات موجودة، لابد الكادر الأريتري لابد أن يتواجد في هذه المواقع يعني، وليس موقع الأمم المتحدة يعني في نيويورك، ولكن لا بد أن يتواجد في كل المواقع لأنه في كفاءات إريتريا موجودة، ولكن النظام بيحرم هؤلاء الناس لكي يرشحهم لأنه لا عندهم الولاء المطلق للنظام، ولذلك يحرم هؤلاء الناس. عندنا خبرات في وزارة الخارجية، عندنا خبرات في الإريتريين لهم مؤهلات يعني موجودين محامين على مستوى العالم ومعروفين عنهم وأنه قدموا أشياء، ولكن في النهاية ترشحهم المناسب دي هي الدولة اللي بترشحك. فإذا كون إريتريا تصل هذا الموقع فشيء أنا بعتبره حاجة طبيعية، ومطلوب إنه كمان إريتريا ترشح في جميع المنظمات الدولية المشتقة عن النظام الأمم المتحدة يعني، وليس المقر الدولي يعني.
1: نعم أستاذ، أيضا ما يعزز الآن الدور الإريتري أيضا يعني اتجاه أمريكا إلى التطبيع مع إريتريا، ربما بحثا عن موطئ قدم على باب المندب بعد أن يعني تعرض مضيق هرمز إلى التضييق من قبل إيران وربما من قبل أمريكا نفسها بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واتجاه العالم طبعا إلى البحث عن مخارج أخرى. ومضيق باب المندب الآن يحظى باهتمام إقليمي ممثل في مصر ودول الخليج مثل السعودية وأمريكا والدول الكبرى أيضا. يعني هذا أيضا جانب آخر يتيح المجال لإريتريا للتنفس طبعا يعني الآن، والتمدد في مساحة أوسع خارج ما كانت تتعرض له من التضييق الأثيوبي. أستاذ شعب،
2: شوف، مشكلة إريتريا تكمن في النظام الإريتري القائم يعني، هو اللي خلق المشكلة. موقع إريتريا ضروري كان بيستخدم تستفيد من هذا الموقع حوالي 1000 كيلومتر، موقع استراتيجي ومطل على البحر الأحمر وليس باب المندب. باب المندب قد يكون حالة طارئة وصلت الآن يعني، موجودة الآن من خلال المعارك الموجودة في مضيق هرمز والمعركة الموجودة بين إيران وأمريكا، ولكن هذا الشاطئ الكبير كان بإمكان أن إريتريا تستفيد من الاستفادة كاملة وتستثمره بشكل إيجابي، ولكن النظام بحد ذاته غير هو اللي تسبب في هذه الإشكالية، هو اللي قاعد يخلي الطموحات الأسيوبية تتمادى، وهو اللي بيفعل هذا الشيء. لو هذا النظام يعني خلق بنية تحتية وخلق مشاريع تنموية كان استفاد هذا المواطن، ما كان عاش هذه الأزمة الموجودة في داخل إريتريا. يعني عنده شاطئ كبير حتى في قضايا الأسماك وكيف تستثمر الأسماك في البحر الأحمر، في شركات كثيرة بتجي في المنطقة هذه. كان الليلة إريتريا أصبحت لو استخدمت الثروة البحرية الموجودة هناك في كثير من الأشياء موجودة، الناس تتسارع في التنقيب على الغاز في البحر الأبيض المتوسط، والمعركة الآن الموجودة بين إيران وغزة وإلى آخره، كلها هذه البحث والغاز، والغاز الموجود في البحر الأبيض المتوسط، الدول العديدة قاعدة تتصارع بحيث يكون لها دور كبير. إذا الثروات الموجودة في البحر الأحمر في باطن الأرض وخارجه تحتاج إلى تنقيب، إلى تنمية، إلى سلام، إلى ويام. لو النظام الإريتري أو النظام الحاكم في إريتريا تتبع المسائل القانونية، تتبع في أنه يخلق آلية قانونية دستورية في البلد، هي لو في حكومة منتخبة، لو في الشعب الذي يعطى، كان الليلة ما كان على هذا الشعب وتشرد في بقاع الأرض يعني. فلذلك الاستراتيجية اللي تبع نظام فرقي هي اللي تسببت في هذه الإشكالية. والإثيوبيين الآن نتيجة هذا الواقع يقولوا نحن عاوزين، نحن لا. فلو كان في دولة مستقرة يوم الليلة ممكن بإمكانك تتعامل مع إثيوبيا كدولة جارة، تقدم لها جميع الخدمات، وبإمكانك أن تطلع على المسائل الجمركية بدون التدخل في أنه هذه السيادة الدولة الأردنية. السيادة نعم موجودة، ولكن الطموحات الإثيوبية بطرح جديد يأتي من الزاوية من المعلومات أو اللي خلاهم النظام الموجود في أسمرة هو يوفر لهم يعني علاقاته الغير معروفة اللي أسسها مع ويانا تيغراي في السابق، وعلاقاته الآن مع أبا أحمد اللي كانت موجودة، وأزمات الحروب والمشاكل الموجودة في قطاع الحدود. إذا السؤال المطروح في اتفاقيات أبرمت بين إثيوبيا وإريتريا، لماذا لم ينفذ؟ حتى لما بدأت السلام بين إثيوبيا وإريتريا في عهد أبا أحمد، فلم يتطرق سياسة فرق إلى اتفاقية الجزائر وترسيم الحدود ولدح، لأنه هو بيهرب منها، في استحقاقات موجودة في أشياء كثيرة ما يقدر ينفذها، وبالذات إذا جاء السلام في مطالب كثيرة، أنه الناس حتطالب بالدستور، الناس حتطالب بإخراج المعتقلين الموجودين في السجون، في مستحقات موجودة قاعد يطالب بها الشعب. إذا هذا الملف لا يستطيع أن يفتحه سياسة فرقي، لأنه هو اللي كل مرة بيعلل زي ما تقول الصراع، ويجيب صراع من صراع لصراع يعني. فلذلك يبدو الإشكالية تكمن في النظام وليس في الوضع الموجود. الحالة الاستراتيجية طبيعي موجود، لأن أنت هتستفيد طالما في أزمة موجودة في دول كثيرة هتجي لك، لأن هذه الدول عاوزة مصالحها تكتمل، ومنها أمريكا. لا موجودة أمريكا في ورطة في دول الخليج، في معارك موجودة في هرمز، بإمكان أنه مضيق هرمز نتيجة اليمن مطل عليه، واليمن اليوم الليل الحوثيين هم أصبحوا رقم في المنطقة يعني. ف
0: نعم
2: نفس اللي سبب الأزمة في أيام حرب غزة بإمكانه التجدد. والآن عشان لكي لا تتجنب، الأمريكان بيبحثوا على علاقات مع إريتريا، مع دول المنطقة، ويحاولوا يهادن الحوثيين، ويحاولوا إنه يعملوا علاقات مع سوماليا لاند، يعملوا زي ما الإسرائيليين عاملين علاقات مع سوماليا لاند ودول عديدة في المنطقة. إذن السؤال المطروح هو يعني أنا ما لا أتخوف من الإثيوبيين. الإثيوبيين الآن مهما بذلوا مجهود كبير بحيث أنه يستعيدوا زمام الأمور في منطقة البحر، فلا يوجد هناك في دول بتعترض عليهم. مصر معترضة على أن الطموحات الإثيوبية والعديد من الأمور يعني. فلذلك نحن طبعا مقبلين على بشائر كويسة كون أريتريا تأخذ مواقع بين الدول العالمية وتتحرك، وده شيء إيجابي. ولكن الناس لو حاولت أن تضغط أن النظام الأريتري لابد أن يتنحى عن هذا الجانب ويتوجه ببسط الأمور من الناحية القانونية يعني. لو الأمور ضبطت بهذا الشيء، توكيل دولة المؤسسات، دولة القانون، فتح الانفتاح على الشعب الأريتري، عدم حرمانه، كل هذا بيؤدي إلى استقرار في المنطقة، وحتى أريتريا حتستقر، وما حيكون في هناك أي طموحات إثيوبية ولا طموحات أبا أحمد. أبا أحمد ده عنده مشاكل كثيرة، عنده مشاكل في تيغراي، عنده مشاكل في أوروبا، عنده مشاكل في الاقتصادية المتراكمة يعني. فهو الآن لو عمل انتخابات ففي استحقاقات عنده قدامه موجودة عليه ينفذها يعني، استحقاقات استقرار الدولة الإثيوبية، عنده ديون كثيرة موجودة كيف يقدر يسددها. إذا فتحت معركة جديدة مع دول الجوار، فالاقتصاد الأثيوبي لا يتحمل أن يتحمل تبعات الحرب، ولو أنه هناك في أزمة موجودة في تيغراي وأزمة عنده في وياني مع الأمحرة. فيبدو هو في الآن بعد هذه الانتخابات اللي جرت، فيبدو حيتوجه إلى الداخل الأسيوي، يعني كيف يرمم العلاقات مع تيغراي، وكيف حيرمم العلاقات مع الأمحرة، يقدر كيف حيرممها مع الشعوب الأسيوبية. فهذه طبعا محتاج أنه هو إذا رمم هذه العلاقات ومن ثم أسلحة وتعاون معنا، فاحتمال يعني يكون في هناك بوادر سلام موجودة مع إريتريا ومع الدول المحيطة في المنطقة يعني.
1: نعم أستاذ، ويمكن بشكل إيجاز أستاذ شعب نستطيع أن نقول أن الأمم المتحدة ردت على الادعاءات الأثيوبية المتعلقة بالتشكيك في استغلال إريتريا، بالإضافة إلى أنها الآن وجهت أثيوبيا بالبحث عن حلول وفق القانون الدولي لمنفذ بحري يمكن أن تستفيد منه أو أن تستخدمه سواء كان بالإيجار أو غيره، أما ما تدعيه أثيوبيا حول سيادتها على البحر وعلى المنفذ وعلى الميناء هذا يمكن جاء الآن الرد الأممي. أستاذ هل يمكن يفهم هكذا؟
2: طبيعي، انت المشكله وين؟ والعقليه الاثيوبيه الاستعماريه المتخلفه، انت خلاص اصبحت اريتريا دوله ذات سياده. الاستفتاء اللي تم من قبل ابتدى اشراك الامم المتحده في الاستفتاء اللي تم ده حاله قانونيه معروفه. انت يعني العواطف اللي كانت مع انه اثيوبيا دوله مسيحيه، اثيوبيا دوله كبيره، اثيوبيا لابد ان تمنح، اثيوبيا اللي بتستاجر بعض الاقلام من المنطقه، بعض الوجوه من السودان، بعض الوجوه من الصومال، بعض العناصر تستخدمهم كوسائل الدعايه في الاعلام، في وسائل انه يتكلموا. يعني هذا لا يعطي ما في مبرر كافي بان اثيوبيا هي محتاجه. لا لا، اثيوبيا فقدت هذا الشيء بالحاله القانونيه، وانه الرد الرسمي الان من الامم المتحده بيقول انه هذا الشيء مستحيل. وفي اذا كان في محادثات رسميه على اثيوبيا ان تبحث طرق جديده واسلوب جديد اللي هو من خلال الفتح، مين قال انه الاريتريين ما معترضين انه اثيوبيا تستفيد؟ يعني ما في اي اعتراض موجوده، ولكن بالطريقه المعقوله والطريقه المتعارف عليها دوليا. الاريتريين ما معترضين انه اثيوبيا تستفيد، يعني ما في اي اعتراض موجوده، ولكن بالطريقه المعقوله والطريقه المتعارف

0: السودان كانت في السابق معانا كان موجودة، ولا بد أن نستولى يكون لنا حق السيادة في هذه الآبار وكذا، غير موجود. يعني هذا غير منطق، غير قانوني، وهو منطق غير أصيل. يعني أنا لو نموذج قاعد أجيب لك يعني، لكن السوريين عليهم يختاروا هل هم يعني هذا الواقع حقهم، فيتعاملوا مع هذا الواقع. يعني ما الخلاف السياسي الموجود بينه وبين السوبيين بين اريتريا، قد هذه مسائل مختلفة عن السيادة. السيادة ده حاجة ثانية، وعلاقات الدولة المتداولة مع اريتريا دي حاجة ثانية ممكن تحل من خلال جلسات قانونية، جلسات رسمية. الانفتاح ما يعني الليلة في محادثات موجودة بين تالان وبين بين هذه الموجودة الدولة تايوان، يعني سوري تايوان، بين تايوان وتشاينا في محادثات موجودة، والتشاينيزين بإمكانهم أنه كان يطلعوا تايوان يعني عادي جدا، لكن لاعتبارات دولية، لقرارات كثيرة، لأشياء كثيرة، لحسابات كثيرة، الصينيين ما قاعد يبحثوا أنه يحتحسم مثلا أنه تايوان دي هي جزء مننا وضروري نحسم عسكريا، لا، قاعد في محادثات موجودة وفي طرق أخرى بحيث تعود تايوان إلى الصين، قد يكون من خلال محادثات، مع أن ده شعب واحد ولغة واحدة أسلوب واحد، تايوان كانوا موجودين وانفصلوا لاعتبارات سياسية، ولكن تشاينا الليلة بقوتها العسكرية وبإمكانياتها الموجودة ما قدرت تتخذ قرار الحرب مباشرة تغزو تايوان يعني. فما بالك بأحمد الفقير وطموحات السوبيا الفقيرة، دولة فقدتها أنت وتأسست الآن تقول بين ليل وضحاها عاوز يستعيدها يعني، فأسلوب غير صحيح. فأنا جبت المثال ده أنه تشاينيز الليلة كل محادثاتها مركزة ودولة قوية جدا، فما قدروا يعملوا أي حاجة. ده اللي حبيت أقوله أستاذ
1: نعم
0: إبراهيم.
1: نعم أستاذ محمد علي شعب، شكرا جزيلا أستاذ كالعادة، يعني شكرا على هذا الحديث والتنوير أستاذ. هذا كان طبعا حول القرار الأممي على تبوء إريتريا نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه الدورة، وكذلك منصب آخر، وربما هذا صفعة على وجه الأثيوبيين الذين ادعوا ان لا يوجد ما يسند استقلال اريتريا، وان لهم الحق في الوصول الى البحر الاحمر والى تملك ميناء عصب ومنفذ بحري وكثير من الكلام الذي دار خلال العامين الماضيين. وفي الاخير لا يصح الا الصحيح، وها هي اريتريا طبعا تتبوأ موقعها. شكرا جزيلا استاذ محمد علي الشعب، ويمكن الإشارة في هذا الموضوع لأشهر طويلة انشغل بعض الساسة والمعلقين الأثيوبيين بالحديث عن منفذ بحري سيادي على الساحل الإريتري، وكأن الخرائط الدولية والمواثيق الأممية يمكن إعادة رسمها بالأمنيات والخطب السياسية. وبينما كانت تلك الأصوات تروج لأوهام التوسع وإعادة النظر في حقائق استقرت منذ عقود، كانت إريتريا تتحرك على الساحة الدولية وتحصد موقعا متقدما داخل مؤسسات الأمم المتحدة. إن انتخاب إريتريا نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يغير الجغرافيا فحسب، بل يوجه رسالة سياسية واضحة. فالدولة التي يعترف بها العالم وتشارك في قيادة أهم منظمة دولية ليست دولة محل نزاع أو تشكيك، بل دولة ذات سيادة كاملة العضوية والحقوق. ولعل المفارقة اللافتة أن بعض الأصوات التي كانت تتحدث بثقة عن تغيير الواقع الوقائع القائمة تجد نفسها اليوم أمام واقع دولي أكثر وضوحا. المجتمع الدولي يتعامل مع إريتريا باعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة، بينما تتراجع رهانات المزايدات السياسية أمام حقائق القانون الدولي. وفي النهاية قد يختلف الإريتريون حول قضايا كثيرة، النظام الحاكم في إريتريا مستبد، ديكتاتوري، قمعي، اضطهادي، أفرغ البلد من المواطنين، جعلها سجن كبير، اعتقل الشيوخ، الشباب، المسنين، النساء، الأطفال، أطلق الرصاص الحي على من يعبر الحدود، وهذا كله معروف. ولكن يبقى أن استقلال إريتريا ليس موضوعا للتفاوض، وأن من راهن على إضعاف شرعيتها الدولية قد يجد نفسه مضطرا إلى مراجعة حساباته أكثر من مرة. لكم جزيل الشكر مشاهدي ومستمعي قناة جلد ميديا وهذه الحلقة. لا تنسوا أن تتركوا تعليقاتكم وملاحظاتكم على

0: تراوت الحلقة على اليوتيوب، وأيضا أن تضغطوا على جرس الإشعار وتشاركوا الحلقة وتشتركوا في القناة دعما لاستمرار هذا المحتوى. كان معكم في التقديم كرار هيابو، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، تقبلوا أطيب التحيات وكونوا بخير.
1: مستمعين الأعزاء، كان ذلك لقاء أجراه الزميل كرار هيابو من قناة جلد ميديا مع الأستاذ محمد علي شعب.
2: نعم، مازلنا مستمعين الأكارم، طاب مساءكم مجددا، ونحن طبعا مقبلون الأسبوع القادم سندخل طبعا في ننخرط في الحملة السنوية لدعم إذاعة 3CR. الزميل برهان، طبعا احنا بدأنا في هذه الحملة من 2005.
1: نعم،
2: لو عدنا حاليا يمكن 20 أو 21 سنة للخلف، كيف كان الانخراطنا في هذه الحملة، ومن الذين ساهموا لو رجعت بنا بالذاكرة؟
1: والله الذين ساهموا ده حتكون شوية صعبة، لكن
2: كان في شخصيات باردة، يعني كان في ديف، نعم، ديف كبير نعم زائر،
1: نعم نعم، يعني تقريبا أول حملة اشتركت فيها زاع الصوت إريتريا أحمد كان في 2005.
2: نعم،
1: وهنالك كان في فعلا قيادات كبيرة من المعارضة الإريترية كان يزوروا هذه المدينة، اللي هم الشهيد سيوم عقبة ميكائيل وعمار والديسوس، قيادة المجلس الثوري في ذاك الوقت طبعا.
2: نعم،
1: والآن تقريبا حزب الشعب ولا
2: حزب الشعب الديمقراطي
1: الإريتري. فأتذكر الشهيد سيوم عقبة ميكائيل اتصل بينا واتبرع $100 أمريكي. يعني كانت افتتاحية فعلا مشجعة، ويمكن كان أكبر مبلغ وقتها أحمد.
2: نعم،
1: لو أنا ما غلطان. وأيضا الأخوان، يعني وقتها طبعا المطلوب، حتى المبلغ المطلوب ما كان زي الآن، يعني 2003 و 3000 ونص، وقتها كان تقريبا حوالي $500 اللي كان مطلوب مننا.
2: نعم،
1: وأيضا من أول المشاركين في تلك الحملة في 2005 أتذكر موسى درايفين سكول، الأخ ياسين موسى كان من الأوائل أيضا، ونحن برضو وقتها كنا نشارك، يعني بنقدر عليها $20 to $30. بعد ذلك طبعا كل سنة يعني حاولنا نتوسع، وفهمنا أيضا كيف مثلا نجمع التبرعات ونسأل أصحاب الأعمال الصغرى وأفراد الجالية.
2: نعم،
1: طبعا في بدايات في الحملة الثانية أتذكر في 2006-2007، يعني حتى الواحد كان يستحي عشان يقول لي واحد يا أخي عايزين $10 ولا $20 وقتها، يعني المبلغ اللي كان موجود عشان نطلب مساعدة، لكن من سألناه ما كان بيتردد صراحة في دفع المبلغ. أما بعد ذلك أعتقد بعد 2009، بعد خبرة بتاع حوالي 4 سنة في عملية جمع التبرعات للإذاعة الرئيسية محطة 3CR، شوية ازددنا خبرة. يعني زي ما تقول كان في أيضا من الشابات، الآن ما شاء الله كلهم أمهات، يعني كان بيأتوا يوم الحملة ويكونوا قاعدين في الاستديو الثاني يستقبلوا المتصلين يسجلوا المبلغ. فالمسألة شوية شوية زي ما تقول الناس تعودت على جمع التبرعات. يمكن
2: بالعودة ندي معلومة للمستمع الكريم، ما الهدف من هذه التبرعات؟ نحن نعرف إذا عسريسة يمكن إذا مستقلة وغير مدعومة.
1: نعم
2: نعم، ما هي أهمية هذه الجاليات أو هذه الأقسام داخل الإذاعة في دعم الإذاعة الرئيسية؟
1: نعم، يمكن كررنا في أكثر من حلقة أهمية هذا الموضوع. إذاعة 3CR تعتبر من الإذاعات القليلة جدا، واللي هي اللي عندها زي ما تقول حرية كاملة في البث والمواد التي تبثها. والإذاعة معروفة باسم الراديكال راديو، يعني زي ما نحن عارفين دائما هي تشارك المستضعفين، حتى المظاهرات الكبيرة اللي بنشوفها في السيت أحمد أنت عارف، يعني يمكن أغلب ستاف 3CR هم اللي بينظموا، هم اللي بيقودوا هذه المسيرات، سواء كان وقت يكون في موضوع الإسلاموفوبيا، موضوع فلسطين، موضوع أفريقيا، موضوع مجاعة، موضوع حروب. فالهدف والأهمية لأنه هذه الإذاعة أحمد ما عندها دعم رسمي من الحكومة كالإذاعات الثانية، وهي ليست إذاعة تجارية، إذاعة قامت من قبل المجتمع للمجتمع.
2: نعم،
1: فحتى في بداياته كما تعلم يعني حتى ما كان في استوديو، ما كان في مبنى يبث منه، يعني الشباب اللي بدأوا هذه الإذاعة في 1976 يعني بيأخذوا الترانسفورمر الليلة من هاي ستريت من نور سكوت، بكرة من سانشاين، بعد بكرة يعني كان بيزيعوا زي ما نشوف الصور الدوكيومنتري الموجود، كان بيبثوا الإذاعة بتاعتهم من الشوارع يعني. فبعد ذلك طبعا شرعوا في شراء المكان، وهذا المكان أحمد ملك للكومينيتو، الحكومة ما عنده فيه أي شيء يعني هذا المبنى. فالحرية الموجودة يعني بتقلل الدعم البيجي، بمعنى ما في قيود أو شروط، يعني حتى الدعم الحكومة كنت تديك دعم عندها شروط، ما بديك ليه وساكن، واحد اثنين ثلاثة لازم تعملوا ده ما تعملوا ده وكذا يعني. أما هنا في 3CR عدم اعتمادها الكلي على المساعدات الحكومية واللي بتأتي بشروط، يعني هم فضلوا يتبعوا هذه الطريقة.
2: نعم. حتى يكون لجمع استقلالية.
1: لكي يضمن استقلاليتهم.
2: نعم.
1: فبدأ في البدايات كان تقريبا كنا نحتاج له ذكر في أواخر 2009 2010 كان حوالي 180,000. الآن نحن العام الماضي كان مطلوب 280,000. هذا العام نحن التارجت أو الهدف من هذه التبرعات هو 300,000 دولار
2: من كل الأقسام،
1: من كل الأقسام اللي بتعمل في هذه الإذاعة، وكل قسم على حسب الزمن الذي متاح له.
2: نعم.
1: في مبلغ معين لابد أن يدفعه على أساس زي ما أنت عارف الساعة هنا أحمد ب 78 دولار والإذاعة بتشتغل 7 أيام و 24 ساعة 24 ساعة. فهنا الكوميونيتي بالذات ال 3CR كوميونيتي في أقسام أحمد بتدفع لغاية بتجمع لغاية 20,000 لغاية 25,000. فده بيوريك الالتزام اللي موجود من قبل المجتمع للمحافظة على هذا الصوت الحر ولضمان الاستمرارية.
2: نعم.
1: والعاملين في هذه الإذاعة أحمد سواء كانوا بالنهار أو بالليل، يعني الناس المدفوعين في إذاعة 3CR يمكن حوالي 3 أو 4 أشخاص هما اللي بيشتغلوا بمرتب يعني. أما التانيين كل الشغل ده بيمشي بفولنتيرز. ف 300,000 دي يعني رانين كوست، وفي نفس الوقت يدفع منها مرتبات مثلا المديرة، أمينة المالية، مسؤولة المشاريع ولا كارنت أفيرس. الأربعة ديل هم اللي بيدفعوا. أما التانيين أحمد الناس اللي بنشوفهم ديل كلهم فولنتير هم. فلا بد يعني جمع هذا المبلغ لضمان الاستمرارية. فبهذه المناسبة نحب نذكر الجميع طبعا. نعم. كما عودونا
2: احنا خطتنا ما في زعمة صوت إرتل الوصول الى المجتمع الإرتل الكريم. احنا طبعا بنتذكر، انا بعرف الاخ يمكن بيل البرنامج اليوناني اللي يبدا بعدنا.
1: نعم.
2: يعني هو قال لنا مره احنا ما قال ما بنبحث قال انا الجاليه.
1: نعم.
2: الجاليه اليونانيه قالوا افراد من الجاليه براهم يجوا يسلمون قال المبلغ بشكل سنوي. نعم. وعارفين موعد التبرعات.
1: نعم.
2: يعني حتى قال انا ما بعمل اعلان، انا قال اليوم المحددين قال يجيب معي المبلغ جاهز.
1: نعم.
2: وهنا احنا وصلنا الى هذه المرحله.
1: نحن حتى الان لن نصل لهذه المرحله، لكن من العام الماضي نحن ايضا خطينا زي ما تقول خطه او استراتيجيه مثلا في كيفيه جمع هذا المبلغ المطلوب، و يمكن زي ما تقول اخترنا ناس في المجتمع وتواصلنا معهم، وفي ناس وعدونا بشكل سنوي عشان يدعموا الاذاعه، ونشكرهم بهذه المناسبه لانه سهلوا مهمتنا يعني بطريقة يمكن هم يشوفوا المبلغ اللي شاركوا به وشيء بسيط، لكن بالنسبة لنا طبعا العام الماضي صراحة يمكن أول سنة خلال الـ 24 سنة اللي مضوا أول سنة نحن ندفع المبلغ المطلوب مننا في نفس الليلة، ونجمع المبلغ المطلوب قبل اليوم الإذاعة، والآن برضو نتوقع ذلك. ويوم الاثنين إن شاء الله دورنا هنا يكون قراءة الأسماء والمتبرعين، ومن يريد أن يتصل طبعا ونحن ناشد الجميع بالاتصال، لأن الاتصال للمجتمع العام بيظهر أهمية الجالية، اهتمام الجالية الإريترية بهذه النافذة، وبيأكد بأنه يعني هم أيضا ليسوا مستفيدين فقط، لكن أيضا بيشاركوا الإذاعة في التبرعات السنوية. فهذه المجموعة تأحدت العام الماضي ودفعت المبلغ، وتأحدوا طبعا كل عام على أساس يدفعوا مثلا المبلغ المطلوب بالنسبة للإذاعة. أنا أشكرهم جزيل الشكر صراحة، لأنه سهلوا لنا المهمة بطريقة ويمكن هم يشوفوها بسيطة، لكن بالنسبة لنا كانت مساعدة كبيرة. وإن شاء الله في المستقبل هذه المجموعة ما نتصل بها تكون عارفة شهر 6 الزمن جاء يا إيداع المبلغ مثلا في الحساب. والآن المسألة سهلة أحمد،
2: نعم،
1: لأنه في حساب رقم حساب الناس ممكن تضع المبلغ هناك وترسل الإيصال وتشعرنا بأن هي أو هو دفع مبلغ كذا مثلا، ونحن نعلن الاسم. والنقطة المهمة اللي عايز أذكرها بالنسبة للناس اللي يحتاجوا للإرجاع الضريبي، هنالك إيصال اللي هو tax deductible للإرجاع الضريبي السنوي. فأي مبلغ يدفع بالنسبة للإذاعة أكثر من دولارين، إذا هو بيعمل tax return وعايز الإيصال من حقه يطلب الإيصال. نحن طبعا ذلك الإيصال أحمد ما بنديه طوال كده، وبنسأل الشخص، لأنه في ناس كتار بيقول لك يا أخي بلاش منه. فما عايزين مثلا هذا المبلغ عفوا الإيصال هو إيصال رسمي، فالواحد إذا ما حيستفيد منه أحسن يستفيد منه شخص آخر. عشان كده بنسأل الشخص أثناء ما بيدفع هل تحتاج لإيصال لإرجاع الضريبي، إذا قال نعم بنديه.
2: طرق الدفع هيكون طرق التبرع للإذاعة.
1: طرق الدفع بالنسبة للإذاعة أحمد للبرنامج الإريتري في خيارات كثيرة. من يريد أن يزور الإذاعة مثلا ويسلم المبلغ للستيشن
2: إدارة الإذاعة، نعم،
1: بالنهار مثلا هو ماري الإذاعة فاتحة لغاية الساعة، الستاف موجود لغاية الساعة 5 مساء.
2: 21
1: سميز ستريت في فيتوز روي، 21 سميز ستريت فيتوز روي، يعني أوف بانت رود.
2: نعم.
1: الناس كلها تعرف سميس رودوين. فبيحضور شخصي ممكن، ممكن برضو الاتصال سواء كان بالإذاعة سواء كان بأحمد أو ببرهان. والطريقة الثالثة ويمكن أشوفها الأسهل هي الحساب البنك،
2: الحساب البنك، يعني. نعم.
1: موجود رقم الحساب البنك، مثلا رقم حساب البنك هو 06-3132، رقم الحساب هو 11-499-101. فممكن إيداع المبلغ في الحساب وإرسال الإيصال إشعارنا يعني بأنه المبلغ دفع على أساس من أجل إعلان الاسم. فنناشد الجميع كما عودتمونا، ونحن واثقون جدا أيضا هذا العام سوف نتمكن من جمع المبلغ المطلوب، وإن شاء الله ندفع المبلغ في نفس اليوم. ونحن طبعا حملتنا بالنسبة لإذاعة صوت إريتريا حتكون يوم الاثنين القادم إن شاء الله من الساعة 6:30 حتى 8:00 حنكون على الهواء لجمع التبرعات، وسوف يكون لنا ضيوف إن شاء الله، يمكن على رأسهم حتكون موجودة رئيسة الستيشن مانجر اللي هي
2: ميج
1: نعم. والناس برضو حيسمعوا منها مثلا رأسا مدى أهمية هذا الاشتراك ومدى أهمية هذا التبرع. فأعتقد جالتنا فخورة أحمد بهذه الإذاعة،
2: نعم،
1: لاستمراريتها ل 25 عام، وأكيد طبعا استفدنا وفدنا كثير للمجتمع، ونحن إن شاء الله سوف نستمر. والناس تشاركنا طبعا ليس بالمال فقط، كما عودتمونا دائما إذا في أي مثلا آراء أو نصائح أو تحسين في الأشياء. من غير ذكر أسماء أحمد، أنا هنالك في أخوة يعني بيستمعوا على طول كل يوم الاثنين، والآن سامعيننا أنا متأكد.
2: نعم.
1: بكرة يوم الثلاث بقابل منهم واحد بكرة يعني. فأول ما يلقاني يسلم عليه بيقول له والله امبارح البرنامج كان كويس، بس الحتة دي كذا والحتة دي ويديني ملاحظاته بشكل أسبوعي، يعني ليس يوم أو يومين، يعني سنين.
2: جميل.
1: فإن شاء الله
2: هو التفاعل، هذا التفاعل الإيجابي،
1: التفاعل ضروري
2: بين المستمع وبين المذيع زي ما تقول، مطلوب مطلوب جدا.
1: التفاعل ضروري
2: بعمل التقييم زميل برام بدون قدر حديثك، نحن يعني 25 سنة يمكن على الهواء، ما الذي ينقص هذه الإذاعة؟ هل وصلت للجمهور الهدف المطلوب؟ هل قاعد تقدم المعلومات والآراء الصائبة برأيك والصحيحة؟ يعني ما أعرف هل هناك أي رأي لتطويرها. يعني البعض بيقول لنا فوق السور يعني هذه الإذاعة شغالة 25 سنة لكن لم تصل إلى الجمهور الواسع، لم تقدم يمكن مواد وقفات مميزة، مواد مميز يمكن إخراج.
1: أعتقد أحمد في هذه النقطة أنا أتفق في جزئية منها. نحن ما أقول قدمنا بما فيه الكفاية، لكن أعتقد قاعدين نعمل أكثر من طاقتنا ذاته في بعض الأشياء. وإذا شفنا البرامجات التي قدمت خلال السنين اللي فاتت أحمد، والناس لو رجعت للأرشيف إن شاء الله حتلاقي كل شيء موجود هناك، يعني شخصيات بارزة، شخصيات كبيرة من داخل أستراليا، من خارج أستراليا، لقاءات مع اللاجئين في المعسكرات عبر الهاتف، وبعض الأوقات طبعا عندما يكون فرصة للسفر الواحد كان بيمشي يزور المعسكرات يعمل لقاءات مع الناس هناك.
2: وهذا التقدير وصلنا من الإدارة الرئيسية. يعني
1: ما أنا جاي في هذه النقطة، فالنقطة اللي موجودة يعني نحن أنا أقول بالعكس، وكنت نقارن إذاعة صوت إريتريا مع إذاعات الجاليات الأخرى أحمد، يعني يمكن من الأشياء اللي فزنا بها بالجائزة أو الأورد اللي هو Community Impact Award كان في تنوع البرنامج نفسه. يعني فيه إنجليزي، فيه تجرينيا، فيه عربي، فيه ناس كبار، فيه صغار، فيه نساء، فيه أطفال. فهذا يعني حتى أنا نفسي صراحة لو يمكن الواحد يفتكر قاعد بالغ، لكن عندما سمعت في المؤتمر اللي عقد في يوم 22 و 23 في بريسبان في كوينزلاند السيرة الإريترية بتشرف صراحة، يعني صوت إريتريا، والدليل طبعا فزنا على مستوى الوطن يعني بجائزة أحسن إذاعة في التأثير المجتمعي. فالتقييم أحمد طبعا كل واحد ينظر له بمنظاره، بتقرأ في مثل يقول ركوب قبوب، يعني الحاجة أو بتقرينا بيقول لك أبيد زلوركي دارك أشركي، الذهب اللي موجود في اليد كأنه دلقون، هو
2: ما عنده قيمة
1: ما موجود في يدك يعني شايف. فنحن يمكن يعني سواء كنا نحن أو المجتمع كمجتمع يمكن الوجود الأسبوعي الناس يكون عندها طريقة للتقييم طبعا، وهنالك من تسمع منه بأنه بينتقدك، يعني بيقول لك والله يا أخي أنتوا قاعدين تعملوا كذا، قاعدين تعملوا كذا، قاعدين تعملوا كذا، لكن انتقاد إيجابي يعني، وده قاعدين نسمعه في كل أسبوع. والبيقولوا كده هم اللي بيستمعوا أصلا يعني، فلا بد أن يعني الواحد يديهم أذان ساقية، لأنه الكلام اللي قاعدين يقولوه ده ما قاعد يجي من فراغ، من متابعتهم، وعشان عايزين هذه الإذاعة مثلا يعني تتطور للأمام. بالنسبة
2: لصوت إريتريا نقدر نقول بعد 25 سنة يعني راضي عما تقدمه إلى حد ما.
1: والله نحن راضين وما راضين، يعني عندما تسمع مثلا زملاء أو أخواني يتصلوا بك من الخارج ويقول لك يا أخي أنتوا شغالين 25 سنة لكن ما زهرين، فالعذر أقمح من الزنبي اللي قبان ديكو. أنا رد دائما بقول لهم يا أخي نحن إذاعة داخلية واهتمامنا داخلي، لكن القصر موجود، يعني من ضمنه مثلا أحمد عدم وجود مثلا صفحة ثابتة ينزل فيها كل المواد، مع أنه في الصفحة الرئيسية طبعا بتاع الإذاعة الناس لو مشت مثلا www.3cr.org/eritrean بتلاقي من 2001 حتى اليوم كله موجود يعني في الصفحة الإريترية في الصفحة الرئيسية. لكن الآن طبعا نحن في صدد تطوير صفحة، وأريد بدأنا حتى غيرنا الشعار والصفحة في الفيسبوك، وإن شاء الله حيكون في لونش رسمي بالنسبة للصفحة يمكن في الاحتفال الناس تتعرف عليها أكثر. نحن نحاول نعكسها في الشاشة. وبهذه المناسبة أحمد أنا أحب أشكر شكر جزيل يعني للأخ والصديق والزميل أحمد إبراهيم المشهور بأحمد زروق، يعني هذا الرجل صراحة يعني الآن هو القائم بتطوير هذه الصفحة، وقاعد يستعمل كل الإمكانيات الموجودة، وإن شاء الله المجتمع سوف يفرح بهذه الصفحة، لأنه فعلا يعني صفحة زي ما يقولوا تفتح النفس يعني، نعم. حيلاقوا فيها
2: في لمسات يعني
1: أشياء كثيرة،
2: شخصية يعني مبدع وشخصية يعني
1: نعم متصلة. فحيكون في هذه الصفحة أحمد مثلا، نعم. ممكن بالمرات حيكون في تغطية على الهواء ينزل في الصفحة، أيضا الناس الموجودين في الخارج تتح لهم الفرصة للمتابعة على الهواء، وحتى الناس اللي فاتتهم الحلقة مثلا يرجعوا للصفحة،
2: نعم.
1: وحيلاقوا مثلا التسجيل يعني موجود هناك، والناس نعم. تقدر تتابع
2: من ذلك
1: الشباك، نعم.
2: ويعلقوا
1: طبعا نعم. الرضا أحمد قاية يعني قاية صعبة هي، عشان تكون راد بكل حاجة،
2: نعم.
1: النواقص دائما موجودة، الكمال لله يعني، فنحن ما نقول أكملنا كل شيء وفعلا وصلنا لأي شخص وكذا، لكن على مستوى أستراليا وعلى مستوى المجتمع الأسترالي أحمد، صراحة الفيدباك اللي لقيته في بريسبان كان شيء مذهل يعني، حتى من البرامجات الأخرى. يعني أنا اكتشفت لأول مرة يمكن أغلب البرامجات اللي بتوبوس من إذاعة 3CR أحمد أغلبها مسجلة يعني، يمكن من البرامج البيمشي لايف تقريبا بيل، نحن أيضا في البرنامج الكولومبي، في البرنامج التشيلي يوم الجمعة، في البرنامج السوداني يوم الثلاث، وفي البرنامج الصومالي أيضا يوم الثلاث، يعني حمدي أيضا بيعمل لايف، فهنالك فرق يعني. حتى نحن بالمرات عندما نأتي البرنامج القبلنا أحمد زي ما أنت شايف الاستوديو يستنيك فادي، لكن شغال لأنه هو يكون خاطر شريط وماشي يعني، ودي يمكن من الميزات أيضا اللي ميزتنا من الإذاعات الأخرى يعني، حتى خطوها بساعات يعني، خطوا كذا 1000 ساعة اللي طلعناه لايف،
2: نعم. وهذه حقيقة مشغلين 25 سنة،
1: نعم. يعني نحن يمكن بنخط تسجيلات أحمد عندما يكون في مرض، عندما يكون حصل ظرف عائلي، فعلا بنخط تسجيل. وأنا البارحة أيضا قابلت واحد أخ عزيز وأدان نصيحة يعني، ونصيحة طيبة جدا يعني، بالمرات قال لي يا برهان في التكرار، حتى البنات أنت عارف بالخطأ بيجيب واحد يمكن يتعامل من 3 شهور، فقال لي مرة نزلت مادة فعلا يعني أخذت فترة وكان في شخص متوفي ورجعتونا الحزن، قال لي فياريت يكون في مواد قال مسجلة as backup مثلا، يعني مواد تكون مفتوحة ما مربوطة بالتواريخ، وعندما يحصل أي شيء مادة جديدة يعني، المستمع ما يستمع شيء مكرر،
2: نعم.
1: فنشكر كل من يتابعنا وكل من يدينا فيدباك، وده نحن بيطورنا طبعا ويطور العمل الذي نقوم به إن شاء الله. وبهذه المناسبة أحمد، الإذاعة الرئيسية بتحتفل في 4 من الشهر الجاي شهر يوليو 2026 باحتفالات 50 عام،
2: نعم.
1: من ما تأسست إذاعة 3CR، وإذاعة صوت إريتريا سوف تحتفل بالعام 25 أول الموبيل الفدي للإذاعة، بدأت 2021 سبتمبر، ونحن في 12 سبتمبر القادم إن شاء الله سوف يقام احتفال كبير ويكرم فيه كل من مر بهذه الإذاعة، وحنا حيكون عندنا إن شاء الله مفاجآت. أنا ما عايز أتكلم عن الاحتفال الآن، لكن حيكون إن شاء الله من أكبر الاحتفالات اللي شهدته المدينة يعني.
2: دمنا يعني وأكدنا تاريخي ومكاني يعني،
1: نعم نعم.
2: 12 سبتمبر في
1: نعم في فلامينتون 25 مونت إلكسندرا،
2: نعم.
1: في فلامينتون، وعندما نكون على قرب الأبواب زي ما يقولوا للمناسبة، إن شاء الله الجميع سوف يشوف الإعلانات والبوسترات. وأيضا هنا نحب نذكر مشاركتنا أو الناس مثلا اللي بتجيهم الرسائل ضروري حضورهم يعني، بالذات الناس اللي اشتغلوا في الإذاعة لفترات متقاطعة، لأن هذا الاحتفال هو احتفال لكل من ساهم في هذه الإذاعة، سواء قدم يوم أو أسبوع أو سنة أو سنتين يعني،
2: نعم
1: نعم.
2: ممتاز. دعنا نذكر مستمعينا الأكارم أن حلقتنا القادمة ستكون مخصصة لجمع التبرعات في 15 من يونيو الجاري يوم الاثنين القادم، وسنستضيف أيضا أعضاء من إدارة الرئيسية لإذاعة 3CR. مستمعينا الأكارم كما عودتونا في السنوات السابقة، نتمنى أيضاكم الاشتراك وسخاءكم طبعا ووجودكم الكريم بدعم هذه الإذاعة طبعا التي وفرت لنا هذا الصوت من 2001، ونحن على ثقة طبعا المجتمع الإريتري بالتأكيد يعني غير بخيل.
1: الاتصال أهم شيء بس أحمد،
2: نعم.
1: مش الدفع بس،
2: نعم.
1: يعني الاتصال بالمناسبة يوري للإذاعة الرئيسية يعني
2: هناك في تفاعل,
1: هناك في تفاعل
2: أهمية الصوت.
1: والآن أحمد في شباب كسر, الموقف التاكسي, الموقف الأوبا, اللي قاعد يأكل مثلا دينر في الشغل, اللي بيسمع به تلفون, اللي بيسمع في الرادي, والكل قاعد يستمع. إن شاء الله يوم الاثنين القادم أيضا يسمعون أصواتهم على الهواء, لأنه ده مهم جدا حتى للإذاعة في سجل الإذاعة. التفاعل,
2: أتذكر بعض المستمعين الأكارم يعني قاعدين يعيشوا في مناطق بعيدة, أنا أتذكر في المنطقة الغربية بالذات أكثر من شخص قال لي إحنا هذه نافذتنا قال تربطنا بالمجتمع, إحنا بعيدين وما قاعد نشترك بال بالتابلوهات الموجودة, الأنشطة الموجودة والفعاليات, فقال نستمع للإذاعة لأن هي اللي بتدينا أخبار الجالية وأخبار المجتمع.
1: في هذه النقطة أحمد بالمناسبة إذاعات الجاليات أيضا في الكونفرنس العقد في 22 و23 مايو الماضي في بريسبان, يعني دي أيضا كانت من النقاط بالمناسبة المهمة والناس اللي اتكلمت فيها, بأنه المجتمع العام في أستراليا بيثق أكثر في إذاعات الجاليات من الإذاعات الرئيسية.
2: نعم.
1: والسبب يعني دي كانت في محاضرة واحدة من ABC كانت حاضرة هناك وكان في ورشة عمل.
2: نعم.
1: في الورشة من ضمن الأشياء اللي شرحته قالت أنتوا تعرفوا بأنه الجمهور بيثق فيكم أكثر من الإذاعات الكبيرة. قلنا لها كيف يعني؟ قالت لأنه أنتم ما عندكم مصلحة, مصلحتكم عايزين توصلوا المعلومة, أما الإذاعات الثانية قالت مرتبطة بمصالح يعني وراها في أشياء, قول ده ما تقول ده, أعمل كذب كذب هنا ما تكذب هنا, أما أنتم قالت يعني المعلومات اللي بتجيبوها معلومات بتهم الإنسان العادي, قالت في المينستريم.
2: نعم.
1: والناس قالت في أستراليا بيسقوا, قالت يعني كلمة واحدة يلقوها من الإذاعات الجاليات بيسقوا فيها من كلام يتقال مثلا في ABC 24 ولا ABC 774 يعني. فدي أيضا كلامه صح, لأنه الإذاعات الجاليات ما عندها أي مصلحة سياسية أو اقتصادية, ومصلحتها كله كيف تعكس الأشياء اللي موجودة كما هي بالضبط. يعني الأشياء اللي بنطرق فيها هنا أيضا أحمد ما بتسمعها في الإذاعات الثانية.
2: نعم.
1: يعني سواء كانت الأمور السياسية الداخلية الأسترالية, يعني الواحد هنا بكل ثقة وبكل شجاعة يقدر يطرح رأيه, وما في زول يقول له يعني تلتين كم يعني.
2: صحيح.
1: نعم. فمهم جدا يعني.
2: نعم. إذن مستمعينا الأكارم, طبعا زميل برانك عندنا حادثة طبعا أو حالة وفاة الأسبوع الماضي في مدينة ملبن.
1: نعم نعم
2: يعني
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى, ننعي إليكم وفاة الأخت العزيزة حياة إبراهيم حسن التي انتقلت إلى جوار ربها سبحانه وتعالى في مدينة ملبن أستراليا صباح, وهي زوجة الأخ العزيز حجي عبد الله الشدائي وأخت صفية إبراهيم ونجاة إبراهيم. نسأل الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يلهم أهله وزوية الصبر والسلوان, وإنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا قيمت عليها صلاة الجنازة وتم دفن موراة جسمانها الطاهر يوم السبت
1: البارحة.
2: نعم يوم السبت مبارحة. نعم عفوا
1: يوم الأحد.
2: يوم الأحد. فنحن بهذه المناسبة أن نعزي الأسرة الكريمة وربنا يصبرهم إن شاء الله وربنا يعزهم أجرهم.
1: الله يرحم أخت حياة إبراهيم وربنا يصبر زوجها الأخ حجي عبد الله الشدي.
2: نعم.
1: وأيضا كريمتها صفية ونجات وأولادها.
2: نعم.
1: يعني الأخت حياة من الناس اللي أتوا في هذا البلد أحمد في الدفعات الأولى. يعني أنا أتذكر عندما أتيت في هذا البلد هي من ضمن الناس اللي استقبلتنا يعني أيام كنا ضيوف.
2: ربنا يرحمها ويغفر
1: لها. هكذا حال الدنيا, طبعا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام.
2: نعم. إذا زميل برهان نذكر يمكن المرة الأخيرة أيضا ببرنامجنا اليوم الاثنين القادم مستمعينا الأكارم سوف نخصصه لاشتراكنا أو انخراطنا في حملة سنوية لصالح جامعة تبرع لصالح إذاعة 3CR.
1: وبالنسبة للمؤسسات أحمد التي تدعم إذاعة صوت إريتريا, طبعا هنالك لدينا مؤسسات ومراكز لن تنقطع من دعم هذه الإذاعة لسنين طويلة.
2: نعم.
1: يعني وعلى رأسهم زمان الرابطة الإسلامية والآن إيرس.
2: نعم.
1: الجمعية الإسلامية الإريترية والآن المركز الرابطة أستراليا، وأيضا منظمة إيثار للإقاصة، وأيضا لدينا المؤسسات الأخرى طبعا.
2: نعم.
1: فديل طبعا إن شاء الله سوف تأتيهم رسائل، يعني سترسل إليهم رسائل. أما الأفراد كما قلنا يعني العايز يدفع مثلا بحضور أو يتصل بتلفون أو يضع أكثر من المبلغ في الحساب للتسكير.
2: نعم.
1: رقم الحساب هو 063132، رقم الحساب هو 11949101.
2: نعم
1: نعم. ونرجو مستمعينا الأعزاء اتصالكم مهم جدا يعني. إن شاء الله نسمع أصواتكم الأسبوع القادم. فالأسبوع القادم عندنا أي برنامج، برنامجنا هو الحملة، وسوف يكون لدينا حديث مع مديرة الإذاعة السيدة ميغ، وسوف تحدثنا طبعا عن الإذاعة وعن الاحتفال القادم إن شاء الله في يوليو الرابع من يوليو 2026 في كولنوود تاون هول من الساعة 11 لغاية الساعة 4، وسوف نذكركم إن شاء الله أيضا للحضور في هذا الاحتفال.
2: وسوف نفتح المجال أيضا للمستمعين الأقارب إذا عندهم أي رأي طبعا، وإذا عندهم انطباعاتهم حول الإذاعة أو كيف يرون تطويرها أو أي مقترحات، يكون المجال حيكون مفتوح بالتأكيد. وسوف
1: يوم الاثنين هي الفرصة مثلا حتى للفيدباك، لطرح الآراء، وأيضا لو في مثلا انتقاد أيضا نحن إن شاء الله صدرنا مفتوح لكل الآراء، والباب مفتوح للجميع، وأي وقت الإذاعة إذاعتنا كلنا يعني.
2: نعم. ومستمعينا الأكارم ما تنسوا أيضا الذهاب إلى صفحتنا الجديدة إرتريان فويس، وإرتريان فويس موجودة في بالذات في الفيسبوك. نعم. صفحة متطورة ودشناها تقريبا قبل يومين ثلاثة، وحتجدوا فيها أيضا مواد جديدة وفيديوهات طبعا وكتابة. فالرجاء الذهاب إلى الفيسبوك وأعملوا شير وأعملوا تعليقات وما ترونه، إن شاء الله حتجدوا أيضا برامجنا في هذه الصفحة الجديدة. وكما قلنا هي من تصميم الأستاذ الإعلامي أحمد زروق، فتحياتنا له.
1: شكرا أحمد، وشكرا مستمعينا، وبهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم، وحتى نلقاكم يوم الاثنين القادم، نستودعكم الله.